0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 13 Grad, Kochstedt 12 Grad, Bernburg 13 Grad, Quedlinburg 14 Grad, Harzgerode 11 Grad, Stege 11 Grad, Wernigerode 14 Grad, Schirke 9 Grad und auf dem Brocken 5 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في راديو سلام. برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV. وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
2: Heute mit.
3: Сьогодні з вами.
5: اليوم مع.
2: Ute Christina Scholz.
6: محمد الجاموس.
7: سامح زغلول.
3: Christina Jones.
8: محمد الطويل.